هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: سيداتي وسادتي، نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من القرآن.
1: بسم الله.

0: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الحكيم، والآن نقدم لكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه الدبلوماسية الرياضية بين الهند وأستراليا. توجت زيارة رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي إلى أستراليا خلال الفترة من 8 وحتى 10 يوليو 2026 بحدث بارز في مجال دبلوماسية الرياضة في ملعب ملبورن للكريكيت التاريخي، حيث أطلق الجانبان رسميا من هذا الملعب خارطة طريق التعاون الرياضي بين الهند وأستراليا، مما يعزز بقوة العلاقات في مجال علوم الرياضة والبنية التحتية، وذلك في وقت تستعد فيه الهند لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث 2030، وتستعد أستراليا لأولمبياد بريسبان 2032. هذا وقد شهد هذا الحدث تطورا مهما في عالم الكريكيت، تمثل في الإعلان التاريخي عن إقامة المباراة الافتتاحية لدوري بيغ باش الأسترالي للرجال في مدينة تشيناي خلال شهر ديسمبر المقبل، لتشكل بذلك ركيزة أساسية لمهرجان جيدي نماستي الذي يستمر لمدة أسبوع في الهند، مما سيفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. واستنادا إلى مذكرة التفاهم المبرمة عام 2023 بشأن التعاون الرياضي، تحدد خارطة الطريق للتعاون الرياضي بين الهند وأستراليا أولويات وفرصا عملية ومستقبلية لتعزيز هذه الركيزة الأساسية في العلاقات الثنائية.

الشرعية إلى جانب مجالات تعاون محددة تتماشى مع الأولويات والقدرات والموارد المشتركة، ومع مراعاة الاختلافات في حوكمة الرياضة وتطور المنظومات الرياضية في كل من أستراليا والهند، وإدراكا للدور القيادي للحياة الرياضية وقطاع الأعمال وحكومات الولايات والجامعات والمجموعات المجتمعية في تعزيز الرياضة التنافسية والرياضة المجتمعية. يلتزم كلا البلدين بتسهيل التواصل ودعم آليات العمل المشترك بين المؤسسات المعنية، وذلك لتشجيع شراكات رياضية أقوى على جميع المستويات تعود بالنفع على كلا البلدين. وسيكون التنفيذ عمليا ويركز على النتائج مع إعطاء الأولوية للأنشطة بما يتماشى مع الموارد المتاحة والجداول الزمنية للأحداث الرئيسية. هذا وسيتم تحقيق التعاون من خلال شراكات قائمة مدعومة بترتيبات مرنة تستجيب للاحتياجات الفعلية، حيث سيتم التفاوض بشأن مسؤولية توفير الموارد للأنشطة وفقا لكل حالة على هدى، مما يضمن تحقيق نتائج عملية ومستدامة ومفيدة للطرفين. وفي هذا السياق تشمل مجالات التركيز للتعاون بموجب خارطة الطريق هذه بناء القدرات، حيث ستسعى الهند للتعاون وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بإنشاء وتشكيل مراكز رياضية عالية الأداء في البلاد للرياضات ذات الأولوية، كما تم تحديد الرياضات المخصصة لذوي الإعاقة كأولوية رئيسية وفرصة للتعاون، بما في ذلك الاستفادة من الخبرات الاسترالية في مجالات التصنيف الرياضي لذوي الإعاقة والتدريب ودعم الأداء، مع إمكانية إقامة روابط بين الجامعات الهندية والأسترالية حيثما كان ذلك مناسبا. وقد يتم إطلاق برنامج لتبادل الخبرات في مجال التربية البدنية بين الهند وأستراليا لتسهيل التعلم المتبادل وتبادل أفضل الممارسات والتعاون في مجالات مثل الرياضة المدرسية وعلوم الرياضة والمشاركة المجتمعية في أنشطة التربية البدنية. وتشمل مجالات التركيز أيضا الاعتراف بالفوائد الصحية البدنية والذهنية لليوغا، وتحديد الفرص لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون وتشجيع ممارسة اليوغا في أستراليا، إلى جانب استكشاف الفرص بالتعاون مع الجهات المعنية غير الحكومية لدعم الرياضيين الهنود الشباب الموهوبين ضمن برامج الأداء العالي في أستراليا. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال أبحاث علوم وتكنولوجيا الرياضة، سيتم تشجيع مشاريع البحث والتطوير المشتركة بين الجامعات في الهند وأستراليا لتشمل مجالات تحليل أداء الرياضيين والوقاية من الإصابات والتغذية الرياضية وتكنولوجيا الأداء القابلة للارتداء وتقنيات الاستشفاء ورياضات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التطوير المشترك للمناهج الرياضية. وستشمل الجهود والعمل نحو استضافة أحداث رياضية كبرى والتعاون مع الولايات والأقاليم الأسترالية والهيئات الرياضية الوطنية لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة باستضافة الأحداث الضخمة، ومنها استضافة مباريات استعراضية وفعاليات للشباب في كلا البلدين للترويج للرياضات ذات الاهتمام المشترك، ويسبقها عقد ترتيبات رسمية ومتبادلة بين الهيئات الرياضية الهندية والأسترالية بهدف مشاركة المرافق وتنظيم المنافسات وتأسيس شبكات الدعم خلال هذه الفعاليات. وفيما يتعلق بمنصة الاستثمار وصناعة الرياضة، سينصب التركيز على قمة صناعة الرياضة التي تمولها أستراليا والمقرر عقدها في مومباي في ديسمبر 2026، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الشركات الهندية والأسترالية في مجالات تصنيع المعدات الرياضية والإعلام والبث الرياضي وإدارة الفعاليات والشركات الرياضية الناشئة، حيث ستعمل هذه المبادرة على تسهيل دخول شركات قطاع الرياضة الأسترالية إلى السوق الرياضية الهندية، وبالأقصى أيضا من خلال عقد جلسات تعريفية وتبادل المعلومات. وأما بالنسبة لشراكة المرأة في الرياضة، فسيتم إطلاق مبادرات مشتركة لتعزز قيادة المرأة وصحتها ومشاركتها في الرياضة وتحقيقها لأداء عال، مما في ذلك تنظيم بطولات ثنائية للرياضيات، وذلك بالاستفادة من البرامج الرائدة التي تقدمها لجنة الرياضة الأسترالية، وذلك إدراكا للدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة كمسار قوي لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز قيادتها وصحتها ودمجها اجتماعيا. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها السادة، قدمنا لكم التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا بتوقيت الهند. وبعد ذلك نقدم لكم قطعتين من الأغاني العربية، كما نقدم لحضراتكم الحديث. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة الثانية عشرة، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار الصباحية، فنقدم لحضراتكم الأخبار الرئيسية ثم نقدم لكم تفاصيلها. رئيس الوزراء ناريندر مودي يختتم جولته التي شملت 3 دول، إندونيسيا وأستراليا ونيوزيلندا، وغادر عائدا إلى الهند بعد إجراء محادثات موسعة مع رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون. الحكومة الفيتنامية تأمر بفتح تحقيق في مأساة القارب الصريع التي أبدت بحياة 15 سائح هندية. الولايات المتحدة تشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران بعد هجوم قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات كانت تعبر مضيق هرمز، والبحرية الإيرانية تغلق الممر البحري الحيوي حتى إشعار آخر. هيئة الأرصاد الجوية الهندية تتوقع هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية من البلاد خلال الأيام الأربعاء المقبلة. إنجلترا تهزم النرويج بنتيجة 2-1 وتتأهل إلى نصف النهائي كأس العالم لكرة القدم. وفي الختام، ليندا نوسكوفا تهزم كارولينا مخوفة وتفوز بأول لقب لها في بطولة ويمبلدون للتنس. الآن أنباء بقدر من التفصيل. اختتم رئيس الوزراء ناريندر مودي جولته التي شملت 3 دول وهي إندونيسيا وأستراليا ونيوزيلندا، وغادر عائدا إلى الهند عقب إجراء محادثات موسعة مع رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون. وقد ارتقى البلدان بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ووقع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات حيوية شملت الدفاع والسياحة والرياضة وإدارة الكوارث، بالإضافة إلى قطاع الألبان وتربية الحيوان. وكان من أبرز محطات الزيارة ذلك الحدث الجماهيري الذي أقيم في قاعة سبارك أرينا بمدينة أوكلاند، وحضره أكثر من 10,000 شخص.

من أبناء الجالية الهندية. وفي كلمته أمام الحضور أكد سيد مودي أن مستقبل الهند ونيوزيلندا مترابط، وأن اتفاقية التجارة الثنائية ستسرع مسيرة الهند نحو التحول إلى دولة متقدمة. وبهذه المناسبة وصف رئيس الوزراء لوكسون الهند بأنها صديق موثوق مشيدا بمساهمة الجالية الهندية في تقدم نيوزيلندا، ومثنيا على قيادة رئيس الوزراء مودي. كما أعرب مودي عن شكره للوكسون على حسن الضيافة، مشيرا إلى أن الزيارة قد فتحت فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، ولفت في إشارة إلى الفجوة الزمنية التي دامت 40 عاما منذ آخر زيارة لرئيس وزراء الهندي، إلى أن الزيارة المقبلة لن تستغرق وقتا طويلا. هكذا أعرب وزير الشؤون الخارجية الدكتور جاي شانكر عن حزنه العميق إزاء حادث القارب الذي وقع في فيتنام، وأسفر عن وفاة 15 مواطنا هنديا بالقرب من جزيرة فوكوك. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أبدى الدكتور جاي شانكر أسفه الشديد لهذا الحادث المؤسف، كما قدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. أمر رئيس الوزراء الفيتنامي لي مين هون بإجراء تحقيق في مأساة القارب السريع التي وقعت بالقرب من جزيرة فوكوك وأودت بحياة 15 سائحا هندية. ووفقا لبيان صادر عن القنصلية العامة لفيتنام في مومباي، قد طلب رئيس الوزراء من السلطات تحديد أوجه القصور وأسباب الحادث واتخاذ تدابير تصحيحية للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. كما وجه رئيس الوزراء السلطات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يثبت انتهاكه للوائح التي ربما تكون قد تسببت في الحادث. وقد وقع الحادث المأساوي أمس عندما انقلب القارب السريع الذي كان يحمل 36 شخصا بمن فيهم 4 من أفراد الطاقم بعد تعرضه حسب التقارير لموجة مفاجئة قبالة جزيرة روت ناغواي الصغيرة. وفي حين تمكنت السلطات المحلية من إنقاذ 21 شخصا، فقد لقي 15 هنديا بينهم امرأتان حتفا. شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد إيران بعد أن هاجمت قوات الحرس السوري الإيراني سفينة حاويات ترفع عمل قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز. وأفاد الجيش الأمريكي بأن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. كما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجوم على السفينة التجارية أسفر عن فقدان أحد أفراد الطاقم المدنيين، وأدى إلى تعذر مباشرة السفينة لرحلتها بسبب اندلاع حريق على متنها ووقوع أضرار جسيمة في غرفة المحركات. وقد سمعت أصوات انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس ومنطقة سيريك أقبل حجمات. وفي غصون ذلك أغلقت إيران مضيق حرم حتى إشعار آخر، حيث صرحت القوة البحرية للحرس السوري بأن الممر المائي أغلق إثر حادث يتعلق بسفينة حاولت استخدام مسار غير مصرح به. وأكدت القوة أنهم لن يسمح لأي سفن بعبور الممر المائي الاستراتيجي إلى حين توقف ما وصفته بالتدخل الأمريكي في المنطقة. وجاء هذا الإعلان بعد أن ادعى الحرس السوري أنه أطلق طلقة تحذيرية وأوقف السفينة. ومن جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات مع إيران ستستمر رغم التوترات القائمة. توفيت أمس في مدينة ميسورو بولاية كارناتكا المغنية الأسطورية إيس جاناكي التي اشتهرت بلقب عندليب الجنوب عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك إثر مشاكل صحية مرتبطة بالتقدم في العمر. وقد أعرب نائب الرئيس سي بي راذا كريشنان عن حزن لوفاة هذه الفنانة القديرة. امتدت مسيرتها الفنية لأكثر من 6 عقود، غنت

خلالها ما يقرب من 40,000 أغنية بلغات متعددة، شملت الكندا والتاميلية والتيلغو والمالايالامية والهندية. وقد نالت الفنانة 33 جائزة سينمائية على مستوى الولاية، كما تم اختيارها لنيل وسام بادام بوشن عام 2013. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية من البلاد خلال أيام الأربعاء المقبلة، وتشمل هذه المناطق جامو وكاشمير ولاداخ وهيماشل براديس وأوتراخان والبنجاب وشانديغار وهاريانا ودلهي وشرق أوترا براديش وشانديغار وجهاركان وغرب البنغال وأوترانشل براديش وناغالاند ومانيبور وميزوروم وتريبورا وأوديسا. كما أصدرت الأحية تحذيرا باللون البرتقالي من هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا على آسام وميغالايا وغرب البنغال وشبه الهيمالايا وسكيم وبيهار اليوم. وأشارت الأحية إلى أن ساحل ولاية أندرا براديش قد يشهد موجة حارة اليوم. وفي حديثه لقناة أكاشفاني نيوز قال الدكتور ناريش العالم في هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع حطول أمطار غزيرة جدا تتفاوت 12 سنتيمتر في أجزاء من شمال شرق البلاد خلال اليومين المقبلين. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية عربية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة عربية وكلماتها كيف كان.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار الصباحية موجزا. اختتم رئيس الوزراء ناريندر مودي جولته التي شملت 3 دول وهي إندونيسيا وأستراليا ونيوزيلندا، وغادر عايدا إلى الاثنى عقب إجراء محادثات موسعة مع رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون

وقد ارتقى البلدان بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ووقع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات حيوية شملت الدفاع والسياحة والرياضة وإدارة الكوارث، بالإضافة إلى قطاع الألبان وتربية الحيوان. أعرب وزير الشؤون الخارجية الدكتور جاي شانكر عن حزنه العميق إزاء حادث القارب الذي وقع في فيتنام، وأسفر عن وفاة 15 مواطنا هنديا بالقرب من جزيرة فوكوك. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أبدى الدكتور جاي شانكر أسفه الشديد لهذه الحادثة المؤسف، كما قدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. أمر رئيس الوزراء الفيتنامي لي مين هون بإجراء تحقيق في مأساة القارب السريع التي وقعت بالقرب من جزيرة فوكوك وأودت بحياة 15 صائحا هنديا. ووفقا لبيان صادر عن القنصلية العامة لفيتنام في مومباي، فقد طلب رئيس الوزراء من السلطات تحديد أوجه القصور وأسباب الحادث واتخاذ تدابير تصحيحية للحيلولة دون وقوع حادث مماثلة في المستقبل. شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد إيران بعد أن هاجمت قوات الحرب السوري الإيراني سفينة حاويات ترفعه على مقبرص أثناء عبورها مضيق هرمز. وأفاد الجيش الأمريكي بأن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، كما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجوم على السفينة التجارية أسفر عن فقدان أحد أفراد الطاقم المدنيين وأدى إلى تعذر مواصلة السفينة لرحلتها بسبب اندلاع حريق على متنها ووقوع أضرار جسيمة في غرفة المحركات. توفيت أمس في مدينة ميسورو بولاية كارناتكا المغنية الأسطورية إس جاناكي التي اشتهرت بلقب عندليب الجنوب عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك إثر مشاكل صحية مرتبطة بالتقدم في العمر. وقد أعرب نائب الرئيس سيبي راذا كريشنان عن حزنه لوفاة هذه الفنانة القديرة. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية من البلاد خلال الأيام الأربع المقبلة. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية. ما أمر لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند. حتى ذلك نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي، ودمتم حياً.

دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

نرحب بكم سيداتي وساداتي إلى القسم العربي لساعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإساعة بتلاوة أثرة يتلوها علينا الشيخ الحساري ما تيسر له من سورة الممتهنة.

أيها السادة، قدمت لكم حتى الآن قراءة القرآن الكريم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية. فبعد قليل من الآن سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم حلقة الأخبار المسائية، وبعد ذلك نقدم لكم حلقة القوالي، ثم نقدم لكم التعليق اليومي، وبعد ذلك النعت النبوي الشريف، ثم نقدم لكم سبوت لايت، وبعد ذلك نقدم لكم حديث اليوم الذي يتعلق بالأغاني.

والخدمات الأغنية لقسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ثم نقدم لكم حلقة الأغاني الهندية من الأفلام القديمة والحديثة، وبعد ذلك نقدم لكم حلقة الأغاني العربية. وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم مرة أخرى موجز الأخبار. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا المسائية، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين الوقت لنشرة الأخبار.

أيها السادة، الآن أقدم لكم مقدمة الأخبار. الهند تدعو إلى خفض فوري للتوتر في غرب آسيا عقب هجوم على سفينة تقل مواطنين حنودا قبالة سواحل عمان. والولايات المتحدة تؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن، وأن الجيش الأمريكي مستعد لضمان حرية الملاحة. ومأساة القارب في فيتنام، نقل رفات 15 هنديا إلى مدينة هو تشي منه تمهيدا لنقلها إلى الهند. ورئيس الهدغة ناريندرا مودي يخاطب الشعب في برنامج منكبات يوم 26 يوليو. ووزير الزراعة الأفغاني المولوي عطاء الله أمري يختتم الزيارة للهند استمرت 6 أيام. وسيقود الوزير الاتحادي بيوش غويل وفد

انتجاريا إلى إسبانيا وبلجيكا وفنلندا بدءا من الغد. والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاؤهما يؤكدون مجددا عدم قانونية مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي. أيها السادة، الآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. جددت نيودلهي دعوتها إلى قفز فوري للتوتر في منطقة غرب آسيا، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف اليوم سفينة تجارية تحمل اسم GFS جلاكسي وعلى متنها طاقم هندي قبالة سواحل سلطنة عمان. وفي معرض إدانتها للهجوم، أفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها بأنه تم إنقاذ 10 من أصل 12 مواطنا هنديا كانوا على متن السفينة، في حين أفادت التقارير بفقدان مواطن هندي واحد. وأشارت الوزارة إلى أن السفارة الهندية في سلطنة عمان تتابع الوضع عن كثب وتنسق بشكل استباقي مع السلطات العمانية بشأن عمليات البحث والإنقاذ الجارية، معربة عن شكرها للسلطات العمانية على دعمها، كما أعربت الهند عن قلقها إزاء استمرار حوادث الهجوم على السفن التجارية في المنطقة، وجددت دعوتها إلى إتمام المفاوضات الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي يعيد السلام والاستقرار إلى المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن الراغبة في المرور المشروع، وذلك بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإعلاني إغلاق الممر المائي الاستراتيجي حتى إشعار آخر. وجاء هذا البيان أقب تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي أكد فيه بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة التجارية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت القيادة المركزية أن حركة الملاحة البحرية مستمرة عبر المضيق، وأن القوات الأمريكية تتمركز لزمان حرية الملاحة رغم ما وصفته بالعدوان والمضايقات والتحديدات والإعلانات التعسفية الإيرانية. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وأن مساوات العبور الآمنة لا تزال مفتوحة. وأضافت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية سحلت عبور أكثر من 800 سفينة وما يزيد عن 400,000 برميل من النفط الخام عبر الممر المائي خلال الشهرين الماضيين. وكانت الولايات المتحدة قد شنت في وقت سابق غارات جوية جديدة ضد إيران بعد أن هاجمت طهران سفينة تجارية في مضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإجبار طاقمها على إخلائها. ووفقا للقيادة المركزية، استهدفت الضربات نحو 140 موقعا عسكريا إيرانية، بما في ذلك منشآت للصواريخ والطائرات المسيرة والاتصالات. وردت إيران بشن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، حيث أعلنت قطر والكويت اعتراض المقذوفات القادمة، بينما فعلت البحرين أنظمة الإنذار الصاروخي. كما زعمت إيران أنها قصفت قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. ونقلت اليوم جسامين السياح الهنود 15 الذين لقوا حتفهم في حادث انقلاب قارب أمس بالقرب من جزيرة فوكوك في فيتنام إلى مدينة هو تشي مينه. وذكرت السفارة الهندية في فيتنام أمر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتم نقل الجسامين إلى الهند في أقرب وقت ممكن بعد استكمال الإجراءات اللازمة. واختتم وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية في أفغانستان الملوي أتا الله ويترأس وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويل وفدا تجاريا هنديا رفيع المستوى في زيارة تشمل إسبانيا وبلجيكا وفنلندا، وذلك بدءا من الغد وحتى 17 من الشهر الجاري.
وقد صرحت الوزارة

التجارة والصناعة بأن الصياغة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية للهند مع أوروبا. مع التركيز على مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة. وفي المحطة الأولى من جولته سيزور السيد غويل إسبانية غدا، حيث سيشارك في مائدة مستديرة للأعمال تضم كل من غرف التجارة الإسبانية واتحاد منظمة الأعمال الإسبانية والمؤسسة الإسبانية للتجارة. واختتم وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية في أفغانستان المولوي أتا الله عمري اليوم صياغته للهند التي استمرت 6 أيام. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن الوزير الأفغاني كان برفقة وفد رفيع المستوى. تؤدي هذه الزيارة الرابعة على المستوى الوزاري من أفغانستان إلى الهند منذ أكتوبر من العام الماضي، مما يعكس الزخم المستمر في العلاقات الثنائية. وخلال الزيارة التقى الوزير الأفغاني بوزير الزراعة ورفاهية المزارعين شفراد سينغ جوهان، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون القائم وبحث آفاقا جديدة للعمل المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحوث الزراعية والتعليم وبناء القدرات والتجارة الزراعية. كما احتلت قضايا الأمن الغذائي وأنظمة البذور وتعزيز إنتاجية المحاصيل حيزا بارزا في المناقشات. وجددت الهند التأكيد على التزامها بدعم القطاع الزراعي في أفغانستان من خلال التعاون في مجالات تشمل أصناف المحاصيل المقاومة للتغير المناخي والمدعمة حيويا وممارسة الري المستدام وحصاد المياه وتنمية مستجمعات المياه وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعادت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نحو 12 دولة أخرى من الغرب وآسيا التأكيد اليوم على مناطرة الصين التوسعية في بحر الصين الجنوبي غير قانونية. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم التعليق اليوم.

0: نقدم لكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه الدبلوماسية الرياضية بين الهند وأستراليا. توجت زيارة رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي إلى أستراليا خلال الفترة من 8 وحتى 10 يوليو 2026 بحدث بارد في مجال دبلوماسية الرياضة في ملعب ملبورن للكريكيت التاريخي، حيث أطلق الجانبان رسميا من هذا الملعب خارطة طريق التعاون الرياضي بين الهند وأستراليا، مما يعزز بقوة العلاقات في مجال علوم الرياضة والبنية التحتية، وذلك في وقت تستعد فيه الهند لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث 2030، وتستعد أستراليا لأولمبياد بريسبان 2032. هذا وقد شهد هذا الحدث تطورا مهما في عالم الكريكيت، تمثل في الإعلان التاريخي عن إقامة المباراة الافتتاحية لدوري بيغ باش الأسترالي للرجال في مدينة تشيناي خلال شهر ديسمبر المقبل، لتشكل بذلك ركيزة أساسية لمهرجان جيدي ناماستي الذي يستمر لمدة أسبوع في الهند، مما سيفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. واستنادا إلى مذكرة التفاهم المبرمة عام 2023 بشأن التعاون الرياضي، تحدد خارطة الطريق للتعاون الرياضي بين الهند وأستراليا أولويات وفرص عملية ومستقبلية لتعزيز هذه الركيزة الأساسية في العلاقات الثنائية، إلى جانب مجالات تعاون محددة تتماشى مع الأولويات والقدرات والموارد المشتركة، ومع مراعاة الاختلافات في حوكمة الرياضة وتطور المنظومات الرياضية في كل من أستراليا والهند، وإدراكا للدور القيادي للحياة الرياضية وقطاع الأعمال وحكومات الولايات والجامعات والمجموعات المجتمعية في تعزيز الرياضة التنافسية والرياضة المجتمعية، يلتزم كلا البلدين بتسهيل التواصل ودعم آليات العمل المشترك بين المؤسسات المعنية، وذلك لتشجيع شراكات رياضية أقوى على جميع المستويات تعود بالنفع على كلا البلدين، وسيكون التنفيذ عمليا ويركز على النتائج مع إعطاء الأولوية للأنشطة بما يتماشى مع الموارد المتاحة والجداول الزمنية للأحداث الرئيسية. هذا وسيتم تحقيق التعاون من خلال شراكات قائمة مدعومة بترتيبات مرنة تستجيب للاحتياجات الفعلية، حيث سيتم التفاوض بشأن مسؤولية توفير الموارد للأنشطة وفقا لكل حالة على هدى، مما يضمن تحقيق نتائج عملية ومستدامة ومفيدة للطرفين. وفي هذا السياق تشمل مجالات التركيز للتعاون بموجب خارطة الطريق هذه بناء القدرات، حيث ستسعى الهند للتعاون وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بإنشاء وتشكيل مراكز رياضية عالية الأداء في البلاد للرياضات ذات الأولوية، كما تم تحديد الرياضات المخصصة لذوي الإعاقة كأولوية رئيسية وفرصة للتعاون، بما في ذلك الاستفادة من الخبرات الاسترالية في مجالات التصنيف الرياضي لذوي الإعاقة والتدريب ودعم الأداء، مع إمكانية إقامة روابط بين الجامعات الهندية والأسترالية حيثما كان ذلك مناسبا. وقد يتم إطلاق برنامج لتبادل الخبرات في مجال التربية البدنية بين الهند وأستراليا لتسهيل التعلم المتبادل وتبادل أفضل الممارسات والتعاون في مجالات مثل الرياضة المدرسية وعلوم الرياضة والمشاركة المجتمعية في أنشطة التربية البدنية. وتشمل مجالات التركيز أيضا الاعتراف بالفوائد الصحية البدنية والذهنية لليوغا، وتحديد الفرص لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون وتشجيع ممارسة اليوغا في أستراليا، إلى جانب استكشاف الفرص بالتعاون مع الجهات المعنية غير الحكومية لدعم الرياضيين الهنود الشباب الموهوبين ضمن برامج الأداء العالي في أستراليا. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال أبحاث علوم وتكنولوجيا الرياضة، سيتم تشجيع مشاريع البحث والتطوير المشتركة بين الجامعات في الهند وأستراليا لتشمل مجالات تحليل أداء الرياضيين والوقاية من الإصابات والتغذية الرياضية وتكنولوجيا الأداء القابلة للارتداء وتقنيات الاستشفاء ورياضات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التطوير المشترك للمنطقة.

0: تمولها أستراليا والمقرر عقدها في مومباي في ديسمبر 2026 وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الشركات الهندية والأسترالية في مجالات تصنيع المعدات الرياضية والإعلام والبث الرياضي وإدارة الفعاليات والشركات الرياضية الناشئة حيث ستعمل هذه المبادرة على تسهيل دخول شركات قطاع الرياضة الأسترالية إلى السوق الرياضية الهندية وبالأقصى أيضا من خلال عقد جلسات تعريفية وتبادل المعلومات. وأما بالنسبة لشراكة المرأة في الرياضة فسيتم إطلاق مبادرات مشتركة لتعزز قيادة المرأة وصحتها ومشاركتها في الرياضة وتحقيقها لأداء عال مما في ذلك تنظيم بطولات ثنائية للرياضيات وذلك بالاستفادة من البرامج الرائدة التي تقدمها لجنة الرياضة الأسترالية وذلك إدراكا للدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة كمسار قوي لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز قيادتها وصحتها ودمجها اجتماعيا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من الموظفين ومنتجي الموسيقى للتأكد من نوعية عليا لإذاعات موسيقية. وفي الحقيقة إن كثيرا من الموسيقارين ذوي الطراز الأول اليوم قد استوظفتهم إذاعات عموم الهند في مرحلة أو أخرى. من الفكرة الرئيسية للإذاعة هي ترويج الموسيقى الهندية التقليدية الصوتية والآلية كلتيهما، على أنها حاولت محاولات جديرة بالثناء لتشجيع أنواع أخرى من الموسيقى مثل الموسيقى الخفيفة وموسيقى الأفلام والموسيقى الدينية والشعبية وموسيقى الرقصات وما إلى ذلك. وكل ولاية من شبه القارة العريضة تتمتع بأنواع منوعات من الموسيقى المحلية والتقليدية وهي لم تزل كتابا مخطوما للأجزاء الأخرى من البلاد حتى بدأت الإذاعة نشر هذه الموسيقى. وفي سبيل التأكد من المستوى العالي للإنجاز تختبر هيئة اجتماع لائقة الموسيقاريين الذين يريدون الالتحاق بإذاعات عموم الهند في المرحلة الابتدائية، والاختبار المتتابعة للفنانين تجري أيضا من قبل هذه الهيئة وتكون متأسسة على إنجازهم الحقيقي طوال السنوات. ظلت الإذاعة تقوم بخدمات قيمة للموسيقى بإبراز تأليفات للمؤلفين الغير معروفين الذين ينتجون تمثيليات الموسيقى التي لم تعرض في الخارج، وبإذاعة برامج تتأسس على تأليفات نادرة للمؤلفين البارعين مثل تياغ راجا، تغطي برامج مجلة الموسيقى سير المؤلفين وأغانيهم المتعلقة بالفصول وتعبيرات جانب نظري للموسيقى وموضوعات أخرى لا تغطيها حفلات الموسيقى. وتستهدف عدة برامج تنشرها إذاعات عموم الهند كهدف من أهدافها الوحدة العاطفية للأمة. إن البرامج القومية للموسيقى تذاع كل يوم، تبرز موسيقارين ينتسبون إلى الشمال والجنوب، وتذاع موسيقاهم من جميع مراكز إذاعات عموم الهند لكي يتمكن المستمعون من أن يألفوا أنواعا مختلفة للموسيقى في البلاد. وفي السنوات الحديثة تقام الحفلات الموسيقية كل عام، يقدم فيها الموسيقارون من كل من المدرسة الهندية بالعزف أمام المستمعين المدعوين في المركز الحامة في الهند، وثنائيات من الشمال والجنوب للأنغام المختلطة التي تجرب من قبل إذاعات عموم الهند قد أدت إلى تفاهم أحسن بين المستقرين من هاتين المدرستين. إن الموقف التقدمي الذي تقدمه الإذاعة كتجربة قد أنتجت نتائج مثمرة خاصة في الأوركسترا واكتشاف أساليب موسيقى جديدة. كانت الأوركسترا معروفة في الهند منذ القرن الثاني بعد الميلاد، والكتب الموسيقية القديمة تحتوي على وصف تفصيلي لتأليف ذلك العصر. إن الأوركسترا الأولى التي طورت في الهند تتضمن فرقة مهار قام بتنظيمها الأستاذ علاء الدين خان. إن الإذاعة قد جددت الفكرة بمباردها الممتازة ونظمت الأوركسترا الوطنية تعد من أحسن الأوركسترا في العالم. التاليف الأوركسترية التي تخرجها إذاعات عموم الهند قد حازت على صيت في أجزاء كثيرة من العالم بفضل براعتها الموسيقية وأصالتها.
وقد برز

صارت الآن الموسيقى الخفيفة كنوع أكثر رغبة من الموسيقى الهندية بفضل جهود إذاعات عموم الهند، وإضافة إلى تجديد الأغاني القديمة في ألحان جديدة، يتم تشجيع المؤلفين الجدد بوضع تأليفات جديدة يعرفها العازفون ذو الكفاءة الذين تخصصوا في هذا الفرع من الموسيقى، ويتم استعمال عدد كبير من الآلات الهندية والغربية في تأليف الموسيقى الخفيفة. ومن بين التجارب الجديدة التي تقوم بها إذاعات عموم الهند يمكن أن نذكر موسيقى الكورس التي تمثل نوعا غير معلوف حتى الآن من الموسيقى في الهند. وعلى الرغم من أن التجربة لا تزال غير مستقرة إلا أن أثرها على المستمعين جدير بالذكر، تعمل الآن وحدات موسيقى الكورس في مدراس ومومباي ودلهي وكلكتا، وتزع منتجاتها من المحطات الأخرى. من أهم النشاطات القيمة لإذاعات عموم الهند هي تغطية الراديو للمهرجانات الموسيقية مثل تياغراجا أرادنا ومهرجان تانسين في غوالير. تقوم الوحدات المتحركة بتغطية الأحداث وإذاعتها. تمكن آلاف من المستمعين في سائر البلاد من الاستماع بتعليقات فورية مليئة بالألوان المحلية.

أيها السادة، الآن أقدم لكم موجز الأخبار الصباحية. جددت نيودلهي دعوتها إلى خفض فوري للتوتر في منطقة غرب آسيا، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف اليوم سفينة تجارية تحمل اسم GFS جلاكسي وعلى متنها طاقم هندي قبالة سواحل سلطنة أمان. وفي معرض إدانتها للهجوم، أفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها بأنه تم إنقاذ 10 من 11 مواطنا هنديا كانوا على متن السفينة، في حين أفادت التقارير بفقدان مواطن هندي واحد. وأشارت الوزارة إلى أن السفارة الهندية في سلطنة أمان تتابع الوضع عن كثب وتناسق بشكل استباقي مع السلطات العمانية بشأن عملية البحث والإنقاذ الجارية، معربة عن شكرها للسلطات العمانية على دعمها. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن الراغبة في المرور المشروع، وذلك بعد ساعة من إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق الممر المائي الاستراتيجي حتى إشعار آخر. وجاء هذا البيان عقب تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي أكد فيه بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة التجارية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت القيادة المركزية أن حركة الملاحة البحرية مستمرة عبر المضيق، وأن القوات الأمريكية تتمركز لزمان حرية الملاحة رغم ما وصفته بالعدوان والمضايقات والتهديدات والإعلانات التعسفية الإيرانية. ونقلت اليوم جسامين السياح الهنود 15 الذين لقوا حتفهم في حادث انقلاب قارب أمس بالقرب من جزيرة فوكوك في فيتنام. وسيشارك رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي، واختتم وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية في أفغانستان المولوي عطاء الله الأموي اليوم سياقته للهند التي استمرت 6 أيام. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن الوزير الأفغاني كان معه وفد رفيع المستوى، وتعد هذه الزيارة الرابعة على المستوى الوزاري من أفغانستان إلى الهند منذ أكتوبر من العام الماضي، مما يعكس الزخم المستمر من العلاقات الثنائية. وخلال السياقة التقى الوزير الأفغاني بوزير الزراعة ورفاهية المزارعين شبراك سينغ شوهان، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون القائم وبحث آفاقا جديدة للعمل المشترك في مجال الزراعة. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، ونتمنى معكم اللقاء في النشرة القادمة صباحا. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.